وما قاتشي شقاج كيا هيا نيشتا نوني اي نيت تجي سكسا دو هيا بناش شو بيسم كابت سبيتش نديس وداتش كيا اكنو ابتاغنوش بيگو ستو ساب نيسو سم دن نوني اي نيتس نا ديجي ستو ستاسو نغت موجو سكت هي توقتن هي يمحانوش كيا هيا كيبا ايوش كيا اينوش ناك اي هي ايم هادوغيا ودي ديش يو اس سنت اكنن هي هي موجو سكت كدو داغنوش Okay, mino hey, this nishochem dat no mino here. Nisht great snatted shoot star son. We did this here France, yeah. France, this a government sigmishia. A good kawitakchka nash, ditch, ditchia, and a megonipchia. Okay, in my egispsit, ditchgam, chet when did you want out your mats, you know, who stay here, no support shem dat no get it, should when you went out of your mats, you know, yeah. Okay, when you tipsk, go, yeah, you and cheese, I and Kajuab meganooks it, comes last the beach, Michael Douglas. Yana named the no knee should to put this, okay, Magan, hey. Yabas comes last the beach, Kajinooks it, yeah, and a good Will Smith, yeah. Ni einem nu jana naut de bunaso.

وما قتشي شغلت جا هيا نيشتا نوني اي نيت تجيس قصد و هيا بناشتو بيسم كابت سبيشن ديس و تاتش جا اكنو ابتاغنوش بيگو ستو ساب نيسوسم دن نوني اي نيتس نا ديجستيو تستاسو نغت موجو سكت هي تكتن هي يمحانوش جا هيا كيبا ايوش جا اينوش ناك اي ها ايم حادو جا و دي ديش يو اس سنت اكنن هي ها موجو سكت سكتو داغنوش Okay, mino hey, this nishochem dat no mino here. Nisht great snatted shoot star son. We did this here France, yeah. France, this a gummit sigmishia. A good cowit tactica nash, it's a ditchia. And a megonipchia. Okay, in my edgy spits, dead gum chet when did you want out your mats, you know, who stay here? No support him that no get it should when you went out of your mats, you know, yeah. Okay, when you tips go, yeah, you and cheese, I and catch you up, mega nooks at comes last the beach, Michael Douglas. Yeah, and I'm the no knee should to put this okay, Magan, hey. Yeah, but comes last the beach, catch you nooks at, yeah, and a good Will Smith, yeah. Ni einem nu jana nevt de bunesu.